0: Radio 89.3 FM. Magic. FM, your preferred wholesome radio. The time is 6 p.m. from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
1: Lati ikoni konga agbomogbe 89.3 FM gerege lago mefa irolelu.
2: اسبانيول بعت الكره من جانب اسبانيول تمريره خابصه صدمت في الدفاع رونالدو كريستيانو على اليمين رونالدو مر رونالدو عاد بمهاره يا عيني يا كريستيانو روعه روعه روعه جميله من رونالدو هذا كله والكل يقول أنه ليس في مستواه هذا الهدوء عتا من الأول رونالدو مر جميلة من رونالدو جميلة من كريستيانو
3: يا كابر لدرتا برشادي Asistencia de Xavi, més cap a la dreta per a Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
4: gol, gol, gol, gol, gol,
5: Nani.
6: Rooney! Oh, wonderful! What a goal! And what a time! And what a place! What a player! Wayne Rooney out of this world! 2-1 United!
7: One of the great goals in the history of the Man United.
8: La pelota y vamos a dar. Señoras y señores.